0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم العربي عالم الأسرة على إذاعة لينك 96.7 FM. أحبة المستمعين، طبعا في حلقتنا لهذا اليوم سنتناول موضوع مهم جدا، ولربما قد سبق فترة الإجازة قد تقريبا أسبوعين لربما إنما نلحق، والإجازة طبعا دائما ما تكون في المدارس إجازة صيفية، الإجازة نص السنة، والإجازة للمناسبات، وخاصة أنه دلحين كمان مع الكريسماس إجازات أسبوعين وغيرها من الإجازات للطلبة، فلذا حتى ولو لحقنا يعني إن شاء الله. فطبعا نرحب أولا بالدكتور حسن السلهاب، وهو دائما ما يكون معنا، بارك الله فيه وجزاك
1: الله يحفظك يا سلام، الله يحفظك
0: على المعلومات اللي دائما يقدمها ويشرح لنا كثير من المحاضرات التي يلقيها في أماكن كثيرة فاشرحها هنا للي ما سمع، ما شاء الله بارك الله فيك،
1: الله يحفظك وبارك فيك.
0: طبعا الأستاذ حسن هو استشاري إعداد القادة وتطوير الشخصية، نعرفكم فيه وتعرفوا أنه طبعا
1: الله يحفظك يا رب، الله يحفظك، الله يكرمك.
0: ومعنا كمان الأستاذة نسيمة محمد قزات، هي متخصصة في الاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري، مدربة متخصصة في التربية الوالدية. يا هلا وسهلا فيك أستاذة نسيمة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا حيا طبعا نرحب فيك ونرحب بضيفنا القدير الفاضل الدكتور حسن.
1: الله.
0: طبعا الصيفية ليس مجرد فترة للراحة، بل هي فرصة ثمينة لتقوية الروابط الأسرية واكتشاف مواهب الأبناء وتنمية مهاراتهم وصناعة ذكريات جميلة تبقى معهم لسنوات. ولذلك سيكون حديثنا اليوم بعنوان الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، فرصة لتعزيز العلاقات الأسرية وتنمية مهارات الأبناء. وكان هذا من اختيار الدكتور لهذا العنوان.
1: الله.

0: فإن شاء الله يعني بلحق ينقذوا بإذن الله، وعشان يستفاد الجميع اللي ما راحش هذه الرحلات. في كثير من الأسر ما ذهبوش رحلات. طبعا نحن الإجازة الصيفية الآن يعني غير الإجازة الصيفية تبعنا نحن أيام زمان، يعني أيام زمان كنا حاجة تانية بنشرحها إن شاء الله، والآن
1: نعم.
0: حاجة تانية بالنسبة للأولاد. الألوان حلوة دكتور بصراحة، استهوانا كثير. ودكتورة أستاذة نسيمة،
2: نعم معكم أستاذة،
0: تسمعها؟
2: أشير أنه الصوت يصلني ضعيف جدا، لا أكاد أستمع يعني للدكتور الموجود معنا.
1: سمع.
2: الصوت يصلني ضعيف جدا.
1: لو
0: هيوصل، أنت تسمع بسماعة أو لا؟
1: أنا أسمعك.
0: نبدا يقول الليديز فيرست مش
1: لا
0: انا انت مدربه متخصصه في التربيه الوالديه ومستشاره اسريه، كيف تنظرين الى الاجازه الصيفيه من منظور تربوي واسري؟
2: اولا شكرا جزيلا استاذه على هذه الاستضافه الطيبه، والشكر ايضا موصول للدكتور الذي يعني يشارك في هذه في هذا اللقاء الطيب ان شاء الله تعالى. نسال الله تعالى ان يبارك هذا الجهد،
1: امين يا رب،
2: وان تصل هذه المعلومات الى اكبر قدر من الناس للاستفاده منها حقيقه. طبعا الإجازة الصيفية أو الإجازة بشكل عام يعني هي خلينا نقول أنها ضرورة تربوية، ينبغي على الأسرة أن تهيئ نفسها كما قال أو كما أشار قبل قليل الدكتور أهمية التخطيط المسبق. يعني إحنا لسنا يعني كمربين، خليني أقول كمربين أو كوالدين، يعني بشكل عام ينبغي التحضير والتهيئة لهذه الفرصة التربوية، حيث أنه تكمن أهميتها أنه إحنا نستطيع كمربين وكوالدين إعادة ضبط البوصلة التربوية داخل البيت، إعادة أيضا ممكن أن يكون هناك الأسرة أو الأب أو الأم بشكل خاص. يعني أنا أوجه كلامي طبعا عادة إلى الأمهات والأب، لكن هناك جزء كبير تتحمل مسؤولية الأم، وهذا ليس يعني انتقاص من قدرها، بل هو تشريف وتكريما لهذه المسؤولية، حيث أن الأم هي صانعة الأجيال. فإذا مسألة التخطيط المسبق والتهيئة لهذا الأمر هو ضرورة تربوية، وخاصة في هذا الوقت ونحن نعيش في بلد ما يميزه هو النظام وهو التخطيط. فكيف لنا كأسر أولا مسلمة وكأسر مسلمة تعيش في الغرب وتعيش في هذا البلد ألا تقوم بهذا التخطيط وهذه التهيئة المسبقة؟ فإذا أرادت الأسرة بشكل عام أن تستدرك ما فاتها، ونحن في شريعتنا الإسلامية لدينا فقه نسميه فقه الاستدراك،
0: نعم.
2: تمام. فإذا أرادت الأسرة أن تستدرك ما فاتها من
0: نعم.
2: غرس قيم، من إعادة يعني غرس الثوابت والحفاظ على الثوابت والقيم الدينية الأصيلة، ينبغي لها أن تخطط حقيقة.
0: نعم. طيب سؤال موجه للدكتور، ولا لديك تعقيب على سؤال أول؟

0: أنا نسيمة، هو سأل السؤال سمعتي، فيا ريت تردي على سؤال الدكتور.
1: أحسن، نعم نعم أحسنتما وأحسنت دكتورنا الفاضل على هذا السؤال الجميل. حقيقة طرح الأسئلة بهذا الشكل يحرك التفكير عند الإنسان
2: ويجعله
1: يركز أكثر، يعني في أثناء تفكير أنا تفكيري كيف يتجه، أنا ما الذي أريد أن أصل إليه. وهذه الطرح الأسئلة هذا عادة ما إحنا بنلاحظ أيضا في أسلوب التدريس وطرق التدريس في المدارس، يعتمد كثير وخاصة هنا في الغرب يعتمد كثيرا على استفزاز، خليني أستعمل هذا التعبير، استفزاز الدماغ حتى ينطلق في التفكير ويصل إلى النتيجة إن شاء الله تعالى. فيعني ربما أنا إجابتي يعني رب أو مداخلتي في هذا الأمر بخصوص ما الذي يريد أن يتوصل إليه الآباء والأمهات خلال تخطيطهم لإجازة الصيف، يعني هذا سؤال جدا رائع. أنا لدي أبناء وكان إجازاتنا الصيفية نقضيها عبارة عن مخيمات، تمام؟ فكان المخيمات هذه تكون عادة مليئة ومخطط لها كما قال الدكتور مسبقا بفترة طويلة، واختيار الدروس واختيار الألعاب لم يكن شيئا عبثيا، بل كان شيء مخطط له، أخذين بعين الاعتبار ماذا؟ أخذين بعين الاعتبار الفئات العمرية، ذكر أم أنثى، وغيرها من الاعتبارات التربوية الأخرى التي ينبغي أن تكون حاضرة أثناء أثناء تخطيطنا لهذه خليني أقول الدروس أو الألعاب أو غيرها من الأنشطة يعني التي نقيمها عادة في أوقات الصيف. يعني بعد أن كبر الأبناء وبعد أن أنجبوا أطفال، يعني يأتي الأبناء ويأتي أولادي بيسألوا يقول لم تعد، يعني نحن نتذكر كيف كنا نقضي إجازاتنا الصيفية، أتذكر لما كنا نذهب إلى المكان الفلاني، أتذكر عندما كنا نجلس بعد صلاة الفجر مثلا ونقرأ القرآن ونقرأ الأذكار، أتذكر لما كنا نذهب إلى شاطئ البحر وكان هناك يعني كنا نصلي صلاة جماعة في يعني في على شاطئ البحر، يعني سبحان الله، وغيرها من هذه. وليتذكر الأبناء أيضا تلك اللحمة العائلية اللي حقيقة يعني نفتقد الكثير منها في هذا الزمان، خاصة في يعني من يعيش في دول الغرب وتأثير الثقافة الغربية على سلوك أبنائنا من حيث الأنا والأنا، تمام؟ فالإجازة الصيفية يعني تحمل الكثير من الغايات وتغرس الكثير من الذكريات اللي أكيد سيتذكرها الأبناء. فأبناء الآن يقولون أين ممكن أن نذهب بأبنائنا، كيف ممكن نخطط، لأننا نحمل الكثير من الذكريات الجميلة التي قضيناها في إجازات يعني في الإجازات الماضية.

قلت عليك اضافه بسيطه كده. اتفضلي. بعض الاسر بتنظر ان دي وقت فراغ كبير، وازاي ما يعني الحقيقه اعجبني.

0: فكرة الكلام اللي قلته عن الإجازات، وأتذكر زمان يعني كان يأخذون إحنا عند البحر، تعرف باليمن بحر عندنا بالحديدة، فكان يأخذوننا. كنا نتذكر لما نروح المدرسة كنا مشينا في البحر، فنروح لقرى، عندنا قرى أو مدن قريبة جدا، حق نص ساعة ساعة إلا ربع، فيأخذونا نزور بعض الأهالي،
1: نعم
0: فكانت يعني كانت حلوة.
1: صحيح.
0: الآن هنا الفرص، الآن هنا وللمستقبل والجيل الجديد الفرص أكثر مما كنا نحن فيها زمان،
1: بالضبط
0: متوفر فيها الكثير.
1: صحيح صحيح. ولذلك

0: حابة أقضي على كلام الدكتور حسن أستاذة؟ تفضل.
1: الله الله يبارك فيكم وجزا
0: يبارك.
1: الله خيرا دكتور الفاضل على هذه المعلومات القيمة أو التوضيح الجميل حقيقة. الله يبارك فيكم
2: الله يحفظ يا رب،
1: دكتور.
2: الله يحفظك.
1: يعني حقيقة نعم، نحن عادة يعني نقول، وهذا علم النفس أوكي التربوي يقول هذا الكلام في السايكولوجي عند الغرب بشكل خاص، وهو للأسف الشديد أنه العلوم معظمها أتتنا يعني من بنى عليها الغرب ما بدأه يعني الأوائل المسلمين من في السابق، بنى عليه الغرب هذه المعرفة وأخرجها بشكل مختلف جدا. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه الدراسات العلمية في الجامعات الغربية دراسة تقوم خارج إطار الدين وخارج إطار القيم وخارج إطار تمام، فهذه إشكالية حقيقة.
2: صحيح.
1: لكن ما أثبته يعني السايكولوجي في هذه في عند الغرب أثبتت أنه إذا أردت أن تغير الطفل، أو إذا أردت أن تغير من سلوك، مش تغير طفل، إذا أردت أن تغير من سلوك شخص ما تمام، تحتاج إلى فترة قد تصل إلى 30 يوما مع اختلاف المدارس التربوية يعني في هذا الموضوع. تحتاج إلى، خلينا نقول 30 يوم اللي هو مدة 4 أسابيع تمام. في هذه ال4 أسابيع تستطيع أن تغير عادة سلوكية عند الطفل، بالتالي أنت تغير طريقة تفكيره في هذا الأمر، وبالتالي ما يحدث في دماغ الطفل هذا أو في دماغ الإنسان الذي عزم على تغيير سلوك ما، يقوم الدماغ بحفر هناك يعني مسارات
0: أستاذة معلش لو قطعت كلامك
1: تشكل.
0: أستاذة معنا فاصل، خليك معنا الخط، معنا فاصل بسيط ونواصل حلقتنا تمام. مستمعين الكرام على فاصل ونواصل حلقتنا معكم هذا اليوم، خليكم معنا.
3: Including malnourished children, can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: السلام علیکم، میں نعیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.
5: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

0: workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق امنا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on
4: مستمعينا الكرام, اهلا وسهلا بكم جددا في برنامجكم العربي عالم الاسره على اذاعه لينك 96.7 اف ام. ونرحب بالدكتور حسن سلهاب وايضا الاستاذه نسيمه. يا اهلا وسهلا فيكم مره اخرى.
5: اهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك.
4: حابه صراحه ناخذ سؤال المستمعين هنا. في سؤال من الاخت كوكب احمد,
5: تفضلي.
4: هي تسالكم الاثنين, تقول الاطفال يشعرون بالملل, كيف نستغلها معهم إيجابيا الإجازة؟ والسؤال الثاني, وكيف نستغل الصيف لبناء الاستقلالية والاعتماد على النفس للأطفال والمراهقين؟ وبارك الله فيكم. تحياتي لك أخت مريم ولضيوفك الكرام. هذا سؤال, يعني كيف أولادها دائما يشعروا بالملل, مش عارفة إيش إلى آخر. فإذا بترد على سؤالها من بيروت الأستاذ.
6: نعم معك.
4: بتردي على سؤال الأخت.
6: تمام. هي سألت عن الملل الذي يشعر به ابنها. ياريت لو كان أعطتنا معلومات أكثر, مثلا عمر الابن هذا كم عمره, بحيث أنه تكون الإجابة مناسبة للفئة العمرية. لكن بشكل عام شعور بالملل يأتي من الفراغ, عادة بيأتي من الفراغ. إذا كان الطفل هذا خليني أقول مثلا عمره 6 سنوات, بيقوم من الصباح تمام وعنده إجازة, هو لا يذهب إلى المدرسة وما عنده أي مشاركة خارج إطار المدرسة كالنادي مثلا, أو تكون الوالدة قد سجلته في مركز يعني صيفي, لأنه إحنا عندنا هنا كثير من المراكز التي تقوم ببرامج تربوية ليست فقط تعليمية ولكن أيضا ترفيهية. فإذا كان يستيقظ هذا الطفل من الصباح ولديه متسع من الوقت, كيف يقضي وقته؟ هو لا يعرف, يحتاج إلى من يوجه. والأم إذن من دورها أن تكون قد خططت لهذا الطفل اللي عمره 6 سنوات, أنا بقول 6 سنوات أو 8 سنوات أو كذا, قد خططت مسبقا, سجلته في مركز مثلا, فهي تعلم أنه من الساعة 10 إلى الساعة 2 ظهرا الطفل هذا في مكان معين ويقوم بأنشطة معينة. تذهب الأم بتسترجع ابنها من النادي الساعة 2 وتدخل البيت, ويلا الطفل هذا قد يكون يعني يشاهد التلفاز, قد يكون يلعب بالموبايل, قد يكون يعني يلعب بالبلاي ستيشن أو غيره من هذه الألعاب الترفيهية. نعم، ولما فيها طبعا احنا لا نذكر خطورتها الآن، لكن نوضح انه هذه الأجهزة تحمل الكثير من الأخطار على الأبناء وعلى قيم الأبناء وعلى ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية.
4: تمام، هذا يجرني إلى سؤال للدكتور حسن، أنه كيف يعني يستطيع الوالد أن تحفز أبنائهم على التعليم والاكتساب المهارات، وطبعا في الإجازة بدون اللقاء، يعني نلقى أن احنا نصيح بكم أو نضغط عليهم؟

0: كثير من الآباء والأمهات أخطاء وخاصة في الإجازة، تخليهم يسهروا طول الليل جالسين على الموبايلات، والصباحية تتأخر كمان في النوم، ويعني خلاص راحت الإجازة بالشكل هذا، وتبدأ الدراسة والطفل تعود على السهر وتعود على التلفزيون والأجهزة الإلكترونية واللي معهم
1: بالضبط كده.

0: لا في ضبح ولا ملل ولا يحزنون، طالما خطوات
1: نعم
0: ممتازة فعلا. إن شاء الله تكون أخت كوكب أحمد، إن شاء الله تكون تسمعنا
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: وتستفيد من هذا. نعم أستاذة نسيم.
2: لا تضيف بقى أحيانا.
1: نعم طبعا الأخت السائلة هي ليست الوحيدة اللي بتعاني من هذه المشكلة، هي مشكلة عامة وموجودة، خاصة خليني أقول الذين لا يخططون، حتى لا أذكر يعني جنسية أو لا أذكر شيء من هذا القبيل. لكن يعني أنا دائما أقول يا جماعة، إحنا موجودين هنا في هذه الدول، وهذه الدول دول الغرب بشكل عام تتميز ببعض الصفات الإيجابية جدا التي ينبغي أن نطبقها نحن في أنفسنا ونورثها أبنائنا.
2: صحيح.
1: مثلا الاستفادة من الأوقات، يعني التخطيط للبرامج، حتى التخطيط للرحلات خارج البلد، التخطيط لميزانية الأسرة وغيرها من التخطيطات الكثيرة التي نحن نهمل هذا الجانب فيها ولا نعي يعني بأهميتها. فعندما تأتي الإجازة، أكيد الأطفال يشعرون بالملل، هذا شيء طبيعي جدا. لكن دعيني أقول أنه لو كان طفل يعني إنجليزي ونحن في هذه البلاد، ذهب وقال لأمه أنا أشعر بالملل، I'm bored, it's so boring mom, okay. فالأم تقول له اذهب وابحث عن شيء تحبه، تحب أن تعمله وتقوم به، اختر أنت المكان الذي نذهب إليه وسوف أرى إذا كانت الميزانية تناسب فنذهب. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأم تربويا وجهت أو حملت الطفل مسؤولية هذا الملل. أنت تشعر بالملل، هذه ليست مسؤوليتي أنا، I'm not bored. أنا كأمك أنا I'm not bored. أو ليش يا ماما أنت ما عندك ما تشعرين بالملل؟ لأنني أنا كنت أعرف ماذا أفعل وأعرف ما الذي أريد أن أفعله. هذا ليس يعني أنه إحنا بنحمل الطفل كامل المسؤولية، لكن كجزء من تحمل المسؤولية يجب أن يعيه الطفل ويجب أن يقوم بإسعاد نفسه بنفسه. قضية أنه إحنا في الإجازة الصيفية نظام الأسرة بشكل عام يتغير ويتبدل، كما ذكرت الأستاذة قبل قليل وذكر الدكتور أيضا، يعني السهر الطويل، يعني طريقة إبعاد الملل عن الأطفال تكون بالتكنولوجيا المحضة. الأم مشغولة ربما بأطفالها اللي هم أصغر سنا مثلا، أو قد تكون أم عاملة هي أيضا، الأب غير مبالي وغير مهتم بأهمية التخطيط لإجازة الأبناء وكيف يعني نعيد غرس القيم فيهم، هو لا يشعر بهذه الأهمية، فتجديه أنه غير مشارك أيضا، فدوره غير يعني رائد في هذا الأمر حقيقة. فهذا تغيير النظام، أنا دائما أركز على هذا الأمر، أن يبقى نظام الأسرة هو النظام حتى في الإجازات. يعني لو أنت عادة مع بعض إيش؟ مع بعض المرونة طبعا، مع بعض إيش؟ بعض المرونة في الأمر. لو أنا عادة أصحى الصباح في البيت، عادة أصحى الساعة 7 مثلا، الآن إجازة يمكننا أن نصحى الساعة 9، لا بأس بذلك، بس ينبغي أن تكون يكون النظام باق. مثلا أنا أريد أن أغرس في أبنائي نظام الغرف وترتيب الغرف وأهمية نظافة الغرف يعني أنني أحملهم مسؤولية هذا الأمر. أنا في الإجازة الصيفية يكون عندي متسع من الوقت لمباشرة هذا الأمر ومراقبة هذا الأمر معهم. يعني أنت يا محمد اليوم قمت لكن ما عملت السرير، لو سمحت ترجع تعمل سريرك. أنت اليوم ما طلعت العفو منكم القمامة خارج البيت، لازم تروح تقوم بهذا العمل. فالأم والأب لديهم متسع من الوقت لإعادة ضبط السلوكيات الإيجابية، نؤكد عليها ونعززها، القيم الموجودة الإيجابية في أبنائنا نعززها في الإجازة الصيفية ونؤكد عليها أكثر، اللي هو السلوك غير مرغوب أيضا يمكننا أن نعدله. وأنا كنت بدأت قبل الاستراحة قلت أن دماغ الإنسان يستطيع، لدينا في دماغنا عندنا مسارات، كيف أنني أستطيع أن أعزز يعني السلوك الإيجابي وأمحو غير الإيجابي وأستبدله بسلوك آخر. العلم يقول هذا ممكن، هذا ممكن جدا. لديك فترة يعني شهوة لهذا، يعني سبحان الله كثير ما الناس تجديها تستطيع أن تتغير في شهر رمضان الكريم، لأن بتعتاد على سلوك تقوم بعمله يوميا، وهذا ما ينبغي أن يكون أو نجعله جزء من أهدافنا اللي ذكرها الدكتور في البداية، من أهدافنا التربوية في الإجازة الصيفية. تمام. فإذا يمكنك، لا تقولي لا أستطيع، أريد الأم وأريد الأب أن يشعروا بقوتهم كآباء وكأمهات وكمربين وكموجهين. إحنا المشكلة عندنا إشكالية كبيرة في مجتمعاتنا الآن، وهي الليونة التربوية، أنا أسميها الليونة التربوية. اللين جيد واللين مرغوب، يعني واللين ينبغي أن نتصف به، لكن هناك شيء يسمى الحزم. الحزم مطلوب، إنجاز المهام مطلوب، مراقبة الأبناء أنهم أنجزوا أعمالهم هذا أيضا مطلوب ومرغوب بشدة، حتى يتعود الأبناء على السلوكيات الإيجابية وتصير جزء من إيش، جزء من حياتهم. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يكون الأولاد هادم يعني في المستقبل أعضاء صالحين ومواطنين صالحين لأنفسهم ولبلدهم.
0: صحيح، لأنه هنا يعتمد على الأم والأب في بناء العلاقة والتربية الصحيحة مع أولادهم، حتى يكونوا أولاد صالحين من أجل أنفسهم، من أجل مستقبلهم. طيب دكتور،
2: نعم.
0: طبعا احنا تكلمنا انه يعني اللي يخرب عقول الاطفال هي الاجهزه هذه الذكيه، فللاسف كثير من الاسر يعني ما كل شايفهم او كذا، نشوف ونلاحظ يعني انه يتركوا الاولاد هذا. وليش؟ لان الام تكون احيانا مشغوله في تصفيه البيت، في الطبيق للاولاد، والزوج في الشغل، ما خطط في البدايه انه ياخذ اجازته في الاجازه المدرسيه عشان ياخذ اولاده خارج البلد، فاخذ الاجازات بين اوقات متفاوته وضيع الفرصه هنا. ماذا تقول لمثل هؤلاء الام والاب؟
2: وعندنا
0: حتى يرتبوا عمرهم مع أولادهم.
2: نعم.
0: إلى حكم ولا حكم.
2: نعم. هو عندنا قال أستاذ مريم فقد الشيء لا يعطي، ده أمر محتوم. يعني إحدى الأسر تشكيلي مرة، وللأسف يعني الكلام ده

0: من اجتمع الاهل كلهم لا في البيت مفروض هكذا من هو التليفون
1: شفتين
0: كل واحد وكل واحد ماسك تليفونه
1: الحاجة

0: لكن الأم لو الأب لما كل واحد يعني لا احنا بنعمل كده بنروح كده يقول لا احنا بنعمل كده يعني مش متفقين. إذا مش متفقين الأم والأب على وسيلة من الوسائل لترفيه الأولاد فكيف ستكون الترفيه؟
1: الأب ماشي.

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم العربي عالم الاسره على اذاعه لينك 96.7 FM. وانا رحب بالدكتور حسن السلهاب والاستاذه نسيمه محمد. يا اهلا وسهلا فيكم مره اخرى.
1: يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله
2: حياك الله. اهلا وسهلا
0: استاذه نسيمه. اذا كان عندك كلام من قبل حابه تقولي، واضافه الى ذلك يعني سؤالي هو عن الاخطاء اللي يقعوا فيها الاباء والامهات، وما نصيحتك يعني كيف او يتجنبوا هذه الاخطاء؟
2: نعم، الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا للدكتور. حقيقة قبل الإعلان لفت الدكتور النظر إلى نقطة جدا أساسية وجوهرية في العملية التربوية، ألا وهي التكامل التربوي الأسري. المفروض أنه نحن كأسرة تمام نكون لدينا العلم بمسألة جدا مهمة، أنه هي الأب والأم كلاهما مسؤول عن هذه الأسرة، كلاهما مسؤول عن هذه الأسرة. إذا اتفقنا على هذا المبدأ فيكون ما بعد إن شاء الله تعالى أسهل بكثير تمام. أن يتحمل الأب جزء من المسؤولية وأن تتحمل الأم جزء من المسؤولية حتى تمشي هذه سفينة الأسرة. إذا الأب لم يكن دوره تكاملي والأم أيضا، فكيف نسير بهذه السفينة وإلى أين إحنا متجهين؟ خاصة أنه هذه السفينة فيها ركاب، والركاب هي مسؤولية الأب ومسؤولية الأم كلاهما تمام. فإذا أن يعي الأب وأن تعي الأم دورها التربوي الجوهري الأساسي في العملية التربوية. يعني أنت تنشئي بنات وتنشئي أمهات، تنشئي رجال للمستقبل، والقضية هذه تحتاج منك أيتها الأم التركيز، المعرفة. ليس من العيب إذا كنت لا تعلمين أن تذهبي وتتعلمي، تتزودي بالعلم حتى تربي أبنائك تربية صحيحة. نعم. تمام. لأني كما ذكرتي حضرتك قبل شوي قلتي أنه يعني هناك من الأمهات في هذه يعني خاصة من إجازة الصيف بشكل عام، وإحنا نحدد هذا الأمر بإجازة الصيف، يعني هناك انفلات في ضبط النظام داخل البيت، يصبح الليل نهار والنهار ليل، يصبح الأبناء على الأجهزة كما يشاءون وكما يحبون، لا يوجد ضابط ولا يوجد حدود. صحيح. قضية الحدود هذه boundaries، أوكي؟ قضية هذه الحدود قضية جدا جدا جوهرية وأساسية. إذا أردت طفلك أن يلتزم في الإجازة وفي غير الإجازة بالنظام داخل البيت وبالنظام في التعامل مع الأفراد تمام، ينبغي عليك أن تضعي حدود. معناها إيش؟ اسمحي لي فقط أشرب ماء.
0: تفضلي، خذي راحتك.
2: بمعنى أنه يعني أن نضع الحدود. الباوندري هذه في علم التربية جدا أساسية وجوهرية وضرورية حتى يشب الطفل وينشأ في جو من الأمان. الطفل لا يمكن أن يشعر بالأمان إذا لم تكن هناك boundaries تمام، إذا لم تكن هناك حدود وضعت له، وهذه الحدود هي لحماية الطفل، هي لحماية الطفل. أنا أحمي دماغ طفلي بجعل الفترة التي يقضيها في الهاتف مثلا أو في اللابتوب أو أونلاين بشكل عام أن تكون محدودة ومعلومة مسبقا لديه. أنا ما آجي في الأخير وأفاجئ الإبن أنت لا عندك الآن فقط نصف ساعة، لا، من الأول تعلميه وتخبريه أنه كل فرد لديه نصف ساعة فقط يقضيها في على أجهزة اللابتوب أو الكمبيوتر أو البلاي ستيشن وهو يلعب. طيب أنا لماذا عندما يأتي الصيف ألغي هذا؟ ألغي هذا، يعني هذه من الأخطاء التي أنا أعطي إشارات للطفل أنه بإمكانك أن تتمرد بعد ذلك، لأن هذه القضية تمرد على القوانين وتمرد على هذه الحدود التي وضعتيها أنت من قبل. أنا ينبغي أن أحافظ على نفس النسق التربوي قبل الإجازة وفي أثناء الإجازة، بين قوسين مع مراعاة بعض الـ بعض الـ ما أريد أن أسميه إخلال بالنظام، بعض الـ يعني الـ يعني ضاعت من الكلمة حقيقة، يعني المكافآت نسميها، بعض المكافآت في أثناء الإجازة الصيفية. إذن أن أحدد مسبقا ولا أترك الحبل على الغارب كما يقول كما يقولون
0: الحبل يعني بالنابل نحن نقول
2: يعني أنه أنا ما أترك الأمور هكذا تمشي يعني دون انضباط ودون جعل حدود ودون تخطيط مسبق. لا، أنا أبيح بعض الأمور أثناء الإجازة، لكن ينبغي أيضا أن أحافظ على النظام، أن أجلس مع الأبناء كأسرة، الأب والأم والأبناء كلهم، وكل واحد منهم يعطي رأيه في كيف نقضي الإجازة، أين هي الأماكن التي نذهب إليها، متى نذهب إليها، هل الميزانية ميزانية الأسرة تبيح لنا أن نذهب أم أنه لا إحنا لا نستطيع لأن عندنا بعض المصروفات الزائدة التي كانت مثلا خلال رمضان أو خلال عيد أو خلال أي فترة سابقة لا تبيح لي بأن وبالتالي الأبناء يتحملون مسؤولية اختيارهم. فإذا وقع الاختيار على مكان وذهبوا مثلا إليه أنتم من اختار، لست أنا من فرض عليكم. أيضا عملية مناقشة الأسرة هذه هي تكسب الأبناء مهارات في التعامل، مهارات في التفاوض، أيضا تكسب الأبناء مهارات في التخطيط، مهارات في ممكن أتنازل وكيف أتنازل ومتى ممكن أن أتنازل عن حقي، مهارات في ممكن أن أتحصل على بعض الأشياء والمميزات وممكن يعني بعض المرات الأخرى لا أستطيع. فإذا هذا اللايف سكيلز التي نسميها لايف سكيلز، المهارات، مهارات الحياة، مهارات التعايش مع الآخر، مهارات التعامل مع الآخر، هذه كلها مهارات ضرورية يجب أن نعلمها الأبناء بطريقة تطبيقية وليست بطريقة محاضرات، ليست لأن نحن بارعين في التحاور مع أبنائنا عبر حلال حرام، يجوز لا يجوز، هذا رأيي، أنا لا أستمع، أنا لا أريدك أن تفعل كذا، وندخل بعدها في صدام مع الأبناء وفي يعني بتكون هناك بعد روحي وبعد يعني حقيقة بين الأب وأبنائه أو بين الأم وأبنائها، فينشأ الطفل أحيانا بهذا السلوك. يعني حقيقة كثير من الأبناء وجدناهم في الشارع لديهم شخصية، في المدرسة لديه شخصية، عندما يدخل البيت بينزع رداء الشخصية خارج البيت وبيرميه ويلبس رداء شخصيتي داخل البيت، فينشأ الأبناء يعني حقيقة ما عندهم شخصية يعتزون بها في المستقبل للأسف الشديد. نعم،
0: شخصية ثابتة، يعني بيزدوك الشخصية بالنسبة للأبناء، ثلاثة شخصيات في البيت في المدرسة،
3: هو مش مزدوج بقدر ما إن الطفل
2: ما استمعت عفوا

0: يعني مثلا
1: نعم
0: برا.
1: نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، نعم حقيقة، لأني إحنا مش واعيين بأهمية أنه أنا أنشئ أو أنشئ طفل على مبادئ إسلامية أوكي، وعلى الشريعة الإسلامية أيضا طبعا، لكنني أن أخذ بعين الاعتبار إنسانيته، أخذ بعين الاعتبار عقله، أخذ بعين الاعتبار حقه في التفكير الحر، أخذ بعين الاعتبار طريقة توصله إلى النتيجة أو إلى المعلومة. يعني أنا كل هذه الأمور في أمور كثيرة متشاركة ومتضاربة في بعضها البعض، لكنها في النهاية بتنشئ طفل إذا استطعت أنا أن أقدمها، وإذا استطع أن أنشئه التنشئة الصحيحة، يعني أنا بأخذ بخيري هذه الثقافات، سواء ثقافتنا وحضارتنا العربية والإسلامية أو الثقافة الغربية أو الحضارة الغربية اللي في حد ذاتها يوجد فيها الكثير من الإيجابيات، حتى نكون منصفين في في في أقوالنا. تمام، فيعني أنا أعطي مثال بسيط جدا. عندما تذهبين إلى المدرسة مثلا في البيرنتس إيفنينج، تذهبين تجلسي مع المدرسة وابنك معك جنبك، من هو الكلام أول شيء ما تذكره المدرسة؟ وهذا يعني بشكل عام في النظام التعليمي موجود. تبدأ الأستاذة بتسألك، تقولك هل تريدين سماع النقاط الإيجابية السلبية أولاً؟ Would you like me to start with the positive first, or would you like to hear the negatives؟ أنت على طول في داخلك إيش؟ لا أنا أريد الإيجابي طبعاً، لا أريد أن أحبط من أول جلسة. تمام؟ وهكذا عندما تريد الأستاذة أن يعني تتحدث مع الطفل وهي أستاذة خليني أقول متر وستين سنتيمتر، والطفل اللي هو عنده في حدود المتر، أليس ترينها أو نراها تنزل لمستوى الطفل ويكون النظر العين في العين وتحدثه؟ يعني حقيقة تجد الطفل يشعر بتقديره لذاته وباعتزازه بنفسه. تمام، فيصبح يقدم على الأشياء. لكن إذا كنت أنا كأب وكأم أخاطب الطفل من منصب عالي، أوكي، طفل مسكين صغير ينظر إلي وهو خائف يرتجف ونفسه مهزوزة ولا يستطيع أن يتحدث أو يعبر عن رأيه، بينما الأب يعني بكل سلطته وبكل قوته وبكل يؤنب الطفل، وأنت فعلت وأنت تكلمت وأنت قلت كذا وأنا نبهتك مليون مرة لا تفعل كذا وكذا، بينما هذا الخطاب وهذا

0: توازن في الأسرة بين الأم والأب حتى تنمي المهارات لدى الأطفال. فبيكون يعني أكيد حلو هذا بالنسبة للشخصيات، لكن هناك ما فيش توازن كما تحدثت الأستاذة نسيمة، إنه في شخصيات مهزوزة. ليش؟ بسبب الأسرة، لأنه ما فيش يعني توازن بينهم والبين، ما فيش بينهم تفاهم بينهم والبين، مما يأثر على الطفل سلبيا.
1: نعم، بس الانسجام والتفاهم أمر مهم جدا. اثنين، الحتة الخطيرة خلينا نقاعدها بقاعدة الإسلام، أشوف أنت استغربت إزاي؟ تخيل الشيء

0: رأيك أستاذة نسيمة فيما تحدث فيها الأستاذ حسن بالتوازن؟ يعني نحن أنت قلت
1: نعم.
0: أستاذ حسن لو واحد يعني ولد قال لأبوه يعني إنه بعمل كذا، طبعا نحن في زمن أغبر، أكيد الأب بيقوم بصحيح ما بيتكلم بهدوء زي نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني يفهمه إنه هل بترضي أمك لأختك إلى آخره، لا بيصيح
1: نعم.
0: يعني بدل ما يصلحها يخربها زيادة. يعملوا هكذا بصراحة،
2: طيب
0: صح؟

0: تفضلي سيما، تفضلي.
1: نعم أكيد، يعني أتفق مع دكتورنا الفاضل في هذا الطرح، يعني حول أنه نحن كمسلمين، وأنا دائما أؤكد على هذه النقطة لأني أنا هويتي يعني يشكلها هذا الدين، هو الذي يشكل هويتي، يعني قضية جدا جدا مهمة. نحن الآن بنعاني مع أبنائنا في قضية الهوية، يعني وهذا إشكال كبير جدا. يعني أنا يعجبني من يقول عندما يسأل يعني عن من أنت ومن أين أتيت، هل تولدت مثلا أنت في بريطانيا أو شيء من هذا القبيل، أن يقول أنا بريتش مسلم، أنا مسلم من بريطانيا، تمام؟ لا تسأل عن أصولي، أنا مسلم من بريطانيا. حقيقة هذا الوعي ينبغي أن نغرسه في أبنائنا. زمان يعني وأنا لي تقريبا في هذه البلاد يعني 30 سنة،
2: إن شاء الله.
1: يعني كان الأطفال بنسألهم من أين أتيت؟ أنت من وين أصلك؟ فيقول الطفل أبي من اليمن وأنا من بريطانيا. أبي من اليمن وأنا من بريطانيا. I was born here. أنا تولدت في هذا البلد، فإذا أنا بريطاني. وكان الأب، ردة فعل الأب وردة فعل الأم، لا أنت يمني، أنت يمني. يعني ما طلع الولد يمني ولا طلعت البنت يمنية ولا طلعت إنجليزية كالإنجليز، تمام؟ للأسف الشديد she's not British and she was never يعني from Yemen. وهذا للأسف الشديد جعل تصارع شديد بين الأسرة، الأب والأم وأبنائهم من ناحية أخرى، حول هذه الهوية. الهوية أيضا تشكلها تربيتنا، أسلوب تربيتنا وأسلوب تعليمنا للأبناء. دائما أقول إنه هذا البلد لديه محاسن، لماذا نحن كمسلمين لا نستفيد من هذه المحاسن؟ أنت تذهبي بتروحي إلى السوبر ماركت، بتنتظري في الباص، وإيش بتجدي في الباص؟ تجدي طابور، صح ولا لا؟
3: صحيح.
1: أنت تلقائيا بتمسكي الطابور، تمسكي دورك تلقائيا.
3: صحيح.
1: هذا معناه إيش؟ معناه أنت تلتزمي بما يعني بالكولتشر وثقافة هذا البلد.
3: صحيح.
1: طيب أنا لماذا لا أؤكد على هذا النقاط داخل بيتي؟ داخل البيت الأب له مسؤولية، الأم عندها مسؤولية، والأبناء أيضا عندهم مسؤولية. الحقيقة نحن كسرنا بعض القدرات لدى الأبناء. يعني إيش؟ أنا لم أجعله ينمو أو يكبر وهو مستقل.
3: أكيد.
1: مستقل
3: بمعنى إيش؟ أستاذة معلش نخاف. أعتذر منك، معنا فاصل آخر، فاصل إعلاني. تمام، ونتحدث في ما توقفنا عنده. مستمعي الكرام، معنا فاصل ونواصل معكم.
4: Groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started

0: The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM.
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
2: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم جددا في برنامجكم العربي عالم الاسره على اذاعه لينك 96.7 اف ام. ونرحب جددا بالدكتور حسن السلهاب وايضا الاستاذه نسيمه محمد. اهلا وسهلا فيكم،
3: حياكم الله.
2: كنت تحدثتي وقطعنا الحديث، لا اتذكر توقفنا عن هذا الدور. كان يتكلم أعتقد عن الشخص اللي حكى عنه الدكتور، يعني إنه قال أبوش يعمل كذا وكذا إلى آخره. نعم. وتوقفنا. نعم تفضل.
3: نعم، إحنا جزاك الله خير، شكرا أستاذة وشكرا للدكتور. وأنا حقيقة يعني أود أن أحيي الجمهور من خلال هذا المنبر، يعني على صبرهم وعلى الاستماع إن شاء الله تعالى، علنا يعني جميعنا نخرج بفائدة بإذن الله عز وجل عملية تطبيقية مع أبنائنا إن شاء الله تعالى خلال هذه الإجازة الصيفية. طبعا يعني ما طرح الدكتور قبل الإعلان جدا مهم، غاية في الأهمية. يعني نحن أكيد نؤكد على يعني القيام بالتربية بعلم، تمام. ونحن في يعني أنا مش عارفة إذا كنت ذكرت هذا الأمر قبل، لكن عندنا أكاديمية تسمى أكاديمية رفاء للتمكين الوالدي، يعني وهذه الأكاديمية هي من خبراء تربويين في علم النفس التربوي مجتمعين يعني لأجل تمكين الوالدين من حسن التربية، تمام. فيعني هذا على الهامش إن شاء الله تعالى إذا سمحت لي يا أستاذة. لكن ما طرحه الدكتور من قضية العودة إلى المنبع والعودة إلى الأصل في التعامل مع أبنائنا وفي تربيتنا لأبنائنا، وقد أعطى نموذجا ومثال جدا جميل يعني يثبت العلم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الشاب يطلب منه أن يسمح له بالزنا، فهو استأذن النبي حول هذا الموضوع. ماذا كانت فعل ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن وضع يده على صدره، أليس كذلك؟ فالآن العلم يقول هناك اللمسة لديها أثر نفسي في عند الأبناء.
2: نعم.
3: تمام. اللمسة بحد ذاتها، فلا نحرم أبناءنا من هذه اللمسات الطيبة. يعني هذا النموذج العملي التربوي الذي استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول تفكير هذا الشاب من سلبي إلى إيجابي، وهذا الذي نريده مع أبنائنا، أليس كذلك؟ فإذا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، مشاورة أبنائنا، استشار. مش معناها أنا عندما أقول استشارة أبنائنا معناها أني أنا راح أعمل بالحرف الواحد ما يريده ابني، لا، لكننا أعطيه فرصة للتعبير عن رأيه. هناك في يعني علم النفس بيدرسوا ماذا؟ بيدرسوا أسلوب التفكير طرق التفكير وعملية التفكير، كيف أربي وكيف أعلم ابني أن يفكر بطريقة إيجابية، efficient، بطريقة positive، بطريقة عملية واعية. ليش؟ لأن الابن هذا سيكبر، سيخرج من جناح الأسرة هذه ورح يكون أسرة. إذا عندما يكون هذه الأسرة ويكون عنده ارتباط مع شخص آخر، تمام، يكون يعرف كيف يتعامل، يعرف كيف يفكر. لماذا؟ لأنه عندما كان صغيرا نشئ أو أنشأته هذه الأسرة بطريقة صحيحة وعلمته كيف يبدي رأيه دون خوف، دون خوف، كيف يبدي رأيه، وكيف يعرف أن يميز ما بين الصحيح والخطأ في الآراء. تمام. فنحن هذا الذي نريده، وهذا الذي يمكن للأسرة أن تقوم به خلال الإجازة الصيفية، لأن نحن عندنا وقت كبير جدا نقضيه مع الأبناء. فأنا يعني بتكون لدي عدسات كاميرا، سواء كان الأب أو الأم، أنا ألاحظ كل شيء لم يكن باستطاعتي أن ألاحظه أيام الدراسة، لأن أيام الدراسة ربما الأم مرتبطة بعمل والأب مرتبط بعمل، فبتكون العملية التربوية فيها نوع من التفريط، خليني أقول، أو نوع من عدم يعني التدقيق. أنا الآن عندي إجازة، أنا الآن لدي وقت أكبر مع الأبناء، أتعرف على الأبناء، أنظر كيف يكون، كيف يفكر ابني، ما الذي يحبه، ما الذي لا يحبه، من هم أصدقاء المقربين إليه، من هم الأصدقاء اللي أنا ممكن أن أعتمد عليهم، بحيث أنه أعتمد عليهم بالقصد بهذا الكلام، أن يكون لديهم ارتباط مع ابني، لأني أنا تعرفت عليهم وحضروا عندي في البيت، أو التقاهم ابني وأنا أخذت مثلا إلى النادي ورأيت تصرفات هذا الاب، رأيت أمه، رأيت أباه وغير ذلك. فإذا المسألة مسألة الإجازة الصيفية، وكيف أستفيد منها استفادة قصوى، اجعلي لديك كاميرات تلاحظين ولا تعلقين، تلاحظين وبعدين بتدوني هذه الملاحظات، ابني تصرف كذا، يترى لماذا تصرف هذا الأسلوب، لماذا اختار هذا الاتجاه، بنتي يعني عملت هذا السلوك، طيب أنا راح أدون وأعرف بعدين السبب. بعدين بتكون عندك حصيلة معلومات تستطيع أن تستفيدي فيها بطريقة إيش، بطريقة أني أتعرف على الابن أكثر، أعرف ماذا يحب ماذا لا يحب، أعرف كيف توجهاته، أعرف من هم أصدقائه، أعرف كيف المدخل لابني، أعرف كيف المدخل لابني ولابنتي. فهذا يمكن أن يتحقق في الإجازة الصيفية. لا نكون شرطة، أنا لا أدعو أنني أكون شرطي في داخل البيت، ليس هذا المطلوب، ولكن الملاحظة. علم النفس جزء منه يقوم على الobservation، على الملاحظة، على التجربة. فإذا أنا ينبغي أن أكون كذلك.
2: نعم.
4: وفيه ممكن حاجة بعد إذنك.
2: لا طبعاً.
3: نعم.

0: إلا تحت أقدام الأمهات. ابني إذا ما روح الساعة 11:30 ما أقدر أنام لما يوصل البيت، وأبعت له 20 رسالة فينك أنا كليك أنا ما قدرت أنام لما يوصل. بعدين هو بصراحة يحب نفسه الأكل لأنه في الشغل فما قدر أنام
1: نعم
0: لما أطمن إنه وصل.

0: يا أستاذة نسيمة،
1: نعم، يعني دكتور وضع حقيقة الأصبع على الجرح العميق جدا جدا في جسد هذه في جسد هذه الأمة. خليني أقول، وأنا عندما أقول الأمة أنا مدركة لأن الأسر هي من تبني الأمم، الأسر
2: صحيح.
1: التي تبني الأمم
2: صحيح.
1: وما يعني صلح الأولون إلا بسبب انضباط هذه الأسرة ومعرفة هذه الأسرة دورها التربوي في تعزيز يعني مكانة هذه الأمة الإسلامية في العالم أجمع. وعندما كانت الأم مدركة لدورها، عندما كان الأب أيضا مدرك لدوره الرئيسي في رعاية هذه الأسرة، وأنا لا أتحدث عن الرعاية المادية، إنما رعاية كلمة شاملة جميع مناحي التنشئة للأبناء. عندما كان مدرك الأب لدوره وكانت الأم مدركة لدورها، فعلا استطاعت الأم أن تنجب لنا أخيار، واستطاعت الأم أن تنهض نهضة علمية ونهضة اجتماعية ونهضة اقتصادية ونهضة سياسية وغيرها من النهضات. يعني استطاعت هذه الأم أن تحققها، وعندما لم تدرك دورها الأسرة التربوي الرئيسي يعني في بناء الأمم، بدأت هذه النهضة تنزل تنزل وتنزل إلى أن وصلنا إلى دور يعني حقيقة يرثى له. ولكن للأسف الشديد أخذت هذه الدول، أخذت علمنا وأخذت ثقافتنا. أنا أقول ثقافتنا لأني عندما أرى الثقافة التي يتميز بها الآن الغرب تمام من الأخلاق، أنا أتحدث عن الغرب السوي، الإنسان السوي في الدول الغربية، حتى لا يقول قائل عما تتحدث هذه الأستاذة وهي تشيد بهذه. نعم، هناك سلوكيات نحن كمسلمين نقول يا سلام لو كان الإنسان المسلم هكذا، يا سلام لو كان كذا، لكن ننسى أن هذه السلوكيات وهذا الانضباط في بعض النواحي طبعا الذي يتميز به الإنسان الغربي هو مأخوذ من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن شريعتنا ومن انضباطنا عندما كنا سادة العالم. صحيح. عندما كنا سادة العالم. للأسف الشديد أنا أدعو دائما وأبدا أنه لا يعني الحصن، خليني أقول أنه الحصن الذي بقي لنا في الدول العربية والإسلامية الذي هو متماسك إلى حد معين أو لحد معين هي الأسرة. هي الأسرة. نحن أوتينا من قبل يعني عدة جهات، لكن بقيت الأسرة هي اللي عندها نوع من التماسك ونوع من الحفاظ على هذا الإنسان المدرك لدوره. بينما الدول الغربية ونحن نرى الانفلات الاجتماعي الذي تعيشه للأسف الشديد بانفلات الأسرة، بسبب انفلات الأسرة. ما وصل الغرب إليه الآن من انحطاط أخلاقي وانحطاط في القيم وانحطاط في يعني عدة اتجاهات كان بسبب انفلات الأسرة فيه. فنحن كمسلمين، وأنا دائما أدعو، نحن كمسلمين في الغرب لدينا دور خطير جدا، دورنا طبعاً في هذه الدول أن نبني هذا المجتمع. نعم. أن نحافظ على وجودنا في هذا المجتمع، لأن بقاء المسلمين في هذه الدول يعني بقاء الإسلام، يعني فتحا للخير لهذه الدول وفتوح خير بوجودنا في هذه الدول. فلنكن منتجين لهذه الفضيلة ولا نكون سببا في الانحطاط الاجتماعي وغيره.
0: طيب دكتورة معنا طبعا تقريبا 6 دقائق، حابة توجهي الرسالة وتوجهيها للأسرة بخصوص يعني الاستفادة من هذه الإجازة الصيفية، ونصائح للآباء والأمهات. وبعد الدكتور ثلاث دقائق مع الدكتور.
1: حاضر، الله يجزيك الخير. شكرا، الأول أولا شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة هذه.
0: نحن كمان نشكرك، جزاك الله خير بجد.
1: الله يكرمك، يعني نسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن ينفع به إن شاء الله تعالى. أيضا أشكرك على إتاحة الفرصة لوجودي مع الدكتور الفاضل.
0: الله يكرمك. كان أنتم قامة بصراحة كبيرة، أنا بالوسط بينكم.
2: الله
1: لا زلت أتعلم، وكل يوم
0: وانا اتعلم منكم هنا في البرنامج والناس تستفيد كمان. جزاكم الله خير.
1: الله يبارك فيك. يعني انا دائما اقول هذه المقوله ولا استحي من قولها، انا طبعا. لا استحي من قول انني انا من رباني. نعم، الله يجزيهم الخير والدي، احسنا تربيتي ان شاء الله تعالى. لكن ايضا عندما جئت لهذه البلاد وانا صغيره في السن، لما أنجبت الأبناء علمني أبنائي بطريقة أنه يا أمي غيري من أسلوب تعاملك وغيري من طريقة تربيتك لنا. أنا هناك كثير من الأشياء لم نكن مدركين لها، لكن عندما تعلمنا الحمد لله رب العالمين توسعت مداركنا. فأنا أقول أيتها الأم أيها الأب، لا مش مهم أنه نعمل أخطاء، مش مهم أن نرتكب أخطاء، هذا شيء طبيعي، وهذه يعني خلق هكذا الإنسان، يصيب ويخطئ. لكن أنا النصيحة أنه عندما تخطئ أن تتدارك خطأك، عندما تخطئ أن تختلي بنفسك وأن تفكر، أنت والأم أيضا نفكر في أخطائنا، نفكر كيف نتدارك هذه الأخطاء، نفكر كيف نغير من طريقة تربيتنا لأبنائنا، مع التذكر الأساسي والمهم ألا وهو أن أنا لدي مسؤولية شرعية، لدي مسؤولية وطنية، لدي مسؤولية اجتماعية، لدي مسؤولية أخلاقية بتربية هؤلاء الأبناء على أن يكون أعضاء صالحين في هذا المجتمع، يعني يدعون إلى الخير، وإن شاء الله تعالى ويتحقق عن طريقهم مزيد من النهضة ومزيد من التفوق ومزيد من الأخلاق العالية يعني في هذه المجتمعات. لما نكون مدركين لدورنا وسبب وجودنا في هذه البلاد، أكيد الأمور راح تتحسن إن شاء الله تعالى. أنا أتمنى لهم أن يقضوا إجازة طيبة مع الأبناء. استمعوا، لا تحكموا على الأبناء، استمع أولا ثم يعني تناقش بعد ذلك مع أبنائك، وربنا إن شاء الله تعالى يوفقنا جميعا لما فيه الخير يعني لهذه لأبنائنا ولأسرنا ولمجتمعاتنا الصغيرة والكبيرة إن شاء الله تعالى. وأعيد يعني أكرر شكري لك أستاذتنا الفاضلة على هذه الدعوة الكريمة.
0: طبعا نحن نشكرك على تواجدك اليوم معنا، كنا نتمنى تواجدك معنا في الاستوديو، ولكن انت في منطقة أخرى، إن شاء الله ربما يكون لنا لقاء معك داخل الاستوديو بإذن الله. طبعا بيكون الدكتور حسن موجود معنا بإذن الله.
2: الله يحفظك
0: في القريب. طيب نسمع كلمة الدكتور حسن الأخيرة في 3 دقائق.